واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

الله أكبر الله أكبر.

ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل

0: وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة هود. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها الداخلي، ما يضمن استقرار وظائفها الحيوية. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات. فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة القصص حتى سورة لقمان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة القصص حتى سورة لقمان.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: التعاون، التعاون هو مساعدة الرجل لصاحبه، فإن كان على الخير فهو المحمود، وإلا كان بحسب الأمر الذي يعان عليه. والتعاون على الخير من صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الإيثار، الإيثار هو تقديم المسلم أخاه على نفسه في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب من الله، وهو من أخص صفات المؤمنين وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقوله جل شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ وفي رواية قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، وفي رواية: فباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض.

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة البقرة.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، من سورة الأنعام.

ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون

يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا.

لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذر

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

يا رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتي

أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: لطائف قرآنية.
2: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
3: هذه الآية بيّن الله فيها أن الفلاح للذي زكى نفسه، وفيها عدة لطائف وتدبرات. أولاً، ابتدأت الآية بحرف قد، وهو يفيد التحقيق والتأكيد، فهذه القضية التي ستتكلم عنها الآية قضية مؤكدة. ثانياً، دلت الآية على فلاح المتزكي، وكلمة تزكى فيها شدة تدل على شدة التزكية، فالإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يكون شديداً، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه، ولهذا جاءت هذه الشدة لتشعر الإنسان المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شدة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تواصي، ويحتاج إلى مجاهدة لأجل أن يصل إلى زكاة النفس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي فيها إن شاء الله العلم النافع والمفيد الذي ينفعنا في علاقتنا بربنا جل وعلا وفي عباداتنا التي نمارسها يوميا. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال شيخنا الكريم، يقول باعثه: إذا صليت خلف الإمام صلاة العشاء وأنا أنوي نية المغرب، فكيف يكون شكل الصلاة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا دخل من نوى صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء فإنه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يدخل معه من أول الصلاة، فإذا دخل معه من أول الصلاة وقام الإمام للرابعة فإن هذا المصلي يجلس ولا يتابع الإمام في الرابعة، لأن المغرب ثلاث ركعات، فإذا جلس فهو بالخيار، إما أن ينوي مفارقته فيقرأ التشهد ويسلم، ثم إن أدركه في الرابعة صلى ركعة معه من العشاء. هذه حال. الحال الثانية ألا ينوي مفارقته فيقرأ التشهد وينتظر الإمام حتى يجلس للرابعة ويسلم معه. هاتان الحالان هما في حال إذا أدرك الإمام من أول ركعة، أما إذا أدركه في الركعة الثانية، يعني أن يكون الإمام في الركعة الثانية، فإن المأموم يصلي ثلاث ركعات معه. وإذا أدركه في الركعة الثالثة فإنه يصلي ركعتين معه ويقوم لصلاة الثالثة بعد أن يسلم الإمام، فلا يسلم مع الإمام، وإنما إذا سلم الإمام قام هو إلى الركعة الثالثة. وإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة فإنه يصلي معه ركعة ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، يفصل بينهما بتشهد، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا هذا سائل يقول: رجل يتهم الناس في نياتهم، فإذا رأى من يبكي في صلاته أو يتصدق أو يحج اتهمه بأنه يرائي وأن الإخلاص في هذا الوقت معدوم، فما حكم هذا؟
2: هذا والعياذ بالله تشبه بالمنافقين، فإن الله جل وعلا قال: الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا تشبه بالمنافقين، وأما المؤمنون فإنهم إذا رأوا من إخوانهم عملا صالحا فرحوا بذلك وأعانوهم عليه ودعوا لهم، ثم إن في هذا العمل أيضا تكبرا بعمله هو، فيرى نفسه مخلصا ويرى غيره ليس كذلك، فيرى بأن في أعمالهم دخلا. وأيضا هذا العمل يدلك على خبث النفس، فإنه لولا خبث نفسه لما حمل الناس على ذلك. فالذي يعبد الله عز وجل مخلصا لا تجده يشكك في إخلاص الناس، وإنما الذي يتعبد مرائيا بعمله فإنه يرى الناس بهذه العين. ثم إن هذا من ظن السوء، والله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. وأيضا هذا يدلك على فراغ قلب هذا المتكلم، لأنه لو كان قلبه مشغولا بطاعة الله لما وجد هذا الظن في قلبه. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المذهب لا تجد الناس يفيدون منهم، وإنما تجدهم حجر عثرة في طريق الخير وفي طريق الصلاح والإصلاح، فهمهم النظر إلى الناس وهمهم التشكيك في نياتهم وهمهم الكلام فيهم. إذا وجد الإنسان من أخيه شيئا يعيبه فيه فليكن كلامه معه سرا، إذا خشي الإنسان من أن يكون عمل صاحبه لغير الله فليكن كلامه عاما كمجلس يتحدث فيه عن فضل الإخلاص وعن التحذير من الرياء وغير ذلك. هذا إذا رأى الإنسان ما يحقق قوله، أما مجرد الظن والشكوك فأنا أنصح هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يتكلموا في الآخرين، فإن هذا الأمر ربما يكون والعياذ بالله طريقا لخذلانهم وعدم توفيقهم، فالإنسان يمنعه من التوفيق ويكون من أسباب خذلانه أن يرى نفسه فوق الناس وأن يرى الناس دونه. ذكر عن بعض السلف أنه قام مع أبيه لصلاة الليل ورأى أناسا نياما، فقال الابن لأبيه: انظر يا أبتي كيف نام هذا الوقت، يعني وأنا وأنت قمنا لنصلي. فنهاه أبوه عن ذلك وقال له: لعل من نام خير ممن قام. وهذه حقيقة، فربما أن هؤلاء الذين ناموا ربما كان نومهم خيرا لهم من قيامهم. فالإنسان يحمل الناس على حسن الظن ولا يحمله عمله إن كان يعمل، لا يحمله عمله على التشكيك في الناس، ولكن غالب من يشكك في الناس لا يوفق للأعمال الصالحة. فأنصح لهؤلاء ولغيرهم أن يطلعوا بين يدي الله عز وجل، وأن ينكسروا لجبروته، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الظنون السيئة، كيف وهو قد صاحبها القول والكلام عند الناس. فالعمر قصير، ولن ينفعك الكلام في فلان أو التشكيك في فلان، والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا مما يغضبه.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: إذا احتجت للنقد ولا أحد يقرضني واشتريت سلعة وليس لي فيها غرض إلا بيعها بأقل من الثمن الذي اشتريتها به لأحصل على النقد، فهل يجوز هذا؟
2: هذه المسألة هي التي تسمى عند الفقهاء بالتورق، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة، ولكن لا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه ولا على وكيله ولا على من يعلم أنها تؤول بالحيلة إليه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: لبست جواربي عن البرد ولم أنوي المسح عليها، ولكني نسيت ومسحت عليها وصليت فيها، فهل أعيد صلاتي؟
2: لا تعد صلاتك، لأن مجرد لبس الخفين لا يحتاج إلى نية. فإذا لبس الخفين ولو لم ينوي المسح عليهما ثم رأى أن يمسح عليهما وقد أدخلهما طاهرتين فإن مسحه صحيح وصلاته صحيحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل صناعة حافظات للأواني من الفضة حرام مع أنها من غير أكل ولا شرب فيها؟
2: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد تشديدا بليغا في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالأكل والشرب لا يجوز، ولبس الذهب واستعماله للرجال حرام. وأما اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب واللبس للرجال فاختلف فيه أهل العلم، وقد ثبت في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة كان لها جلجل فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: فهي رضي الله عنها مع أنها راوية هذا كان لها هذا الجلجل الذي وضع فيه هذا الشعر، فدل هذا على أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب وفي غير اللبس للرجال جائز. والأحوط وهو قول جمهور أهل العلم أن يجتنب الإنسان هذا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: امرأة نذرت إن جاءها مولود أن تصوم شهرين وجاءها مولود، فهل تصوم الشهرين متتابعين أو تفرقها؟
2: إن كانت قصدت شهرين متتابعين لزمها هذا، وإن كانت قصدت عدد أيام الشهرين وهي 60 يوما لم يلزمها أن تصوم متتابعة، بل لو فرقتها جاز، فهذا عائد إلى نيتها حين نذرت. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل النذر على لسانه، فإن الإنسان أحيانا يشفق من شيء أو على شيء أو يحب شيئا ويتمناه فينذر ثم يصعب عليه الوفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان لا يحتاج إلى نذر، إذا رزقه الله عز وجل ما يحب فعل الخير من دون أن يكون قد سبق منه نذر. فإذا سبق منه النذر وكان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وحينئذ إذا لم يستطع ندم وتأثر عليه هذا الأمر. فأنصح بترك التسرع في عقد النذر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى نلتقى بكم في حلقة ولقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ.

0: أسامة الغانم من سورة الإسراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفاً ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئاً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحداً أو ينفع فيه أحداً فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
5: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الكهف.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الكهف.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الأفلاج 99.8
5: 99.8
4: الحصات 92
5: 92
4: السليل 92.6
5: 92.6
4: الجويعية 90
5: 90
4: على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة، وفي رواية لمسلم في الرابعة: لمن شاء. متفق عليه. وقوله أذانين أي الأذان والإقامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. الوسيلة المنزلة في الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة، فادعوا. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا يردان، أو قال: ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه مالك وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

يوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
1: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه. على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
3: بركة وراحة قلب.
2: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
3: أرحنا بها يا بلال،
2: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة. آيات الصلاة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا فيها للطاعات والتزود من الخيرات. نحن معكم أيها الكرام في نقل حي مباشر ننقل لكم من خلاله أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، حيث ينادى لصلاة الجمعة من هناك عند 12:22. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. زاد في رواية: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من فضل هذا اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. كما أن في هذا اليوم المبارك مستمعين الكرام فضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا اليوم المبارك مستمعين الكرام ميدان فسيح للأعمال الصالحة والقربات النافعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا رب العالمين. الآن مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات نتحول بكم إلى استديوهات الحرم المكي الشريف، حيث يرفع من هناك وعلى الهواء مباشرة أذان صلاة الجمعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رفع شأن العلم والعلماء، ورغب في طلب العلم والتنزه في رياضه الغناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة موقن بأنه خالق الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النبلاء ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم النقاء. أما بعد، فخير ما يوصي المسلم أخاه المسلم، وخير ما يتحلى به في سره وعلانيته، تقوى الله، فهي ملاك الأمر وجماع الخير ومصدر التوفيق، وهي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وما جاورت تقوى الله قلب عبد إلا أدرك ما تمناه. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الحكمة العظيمة، لدعوة الناس إلى عبادة الله وبيانها لهم وإيضاحها لهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا سبيل إلى هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلوب إلا بالله، ثم بالعلم والتفقه في الدين. ولقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن العلم هو الأساس للعمل، وأنه لا بد أن يتقدم عليه حتى يكون العمل مبنياً على أصل من الشرع المبين وعلى هدى مستقيم. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر سبحانه بالعلم أولاً بقوله فاعلم، ثم ذكر العمل بعده بقوله واستغفر لذنبك. فإن الاستغفار نوع من العمل الذي يصفه العلم ويأمر به، كما تدل الآية على شرف العلم وأهميته. فبالعلم يعرف الله عز وجل، ويقوى الإيمان بما نزله الله من الكتاب والحكمة، وتحصل خشية الله تعالى، وهو أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيتعلم المسلم ما لا بد منه من أحكام الدين، كالعقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، لكي يعبد الله على الوجه الصحيح. كما يجب على المسلم تعلم أحكام كل ما له به اختصاص، فالتاجر يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة، والطبيب والمهندس، وهكذا سائر التخصصات. كل يجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بمهنته، حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري، فيسير بذلك على الصراط، ويهدي أمته وبني وطنه إلى هذا الدين الحنيف، أمة الإسلام. لقد أولى الإسلام العلماء الربانيين مكانة رفيعة لا تنكر، وفضلاً كبيراً لا يكاد يحصر، فهم الثقات، عظم الله شأنهم وأعلى قدرهم وأثنى عليهم وأفاض عليهم من معين فضله. فقد أشهدهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات على أعظم مشهود به، وهو توحيده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، اشترأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم، وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه. بهم تمحق الضلالة من الأفكار، وتنقشع غيوم الشك من القلوب والنفوس، فهم غيظ الشيطان وركيزة الإيمان وقوام الأمة،
يردون عن العلم والدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من غلا في فهم آية أو حديث وأتى بشائبة تبعد عن الفهم الصحيح نفوها حتى يكون الدين صافيا من كل شائبة. ومن هنا كان العلماء من نعم الله تعالى على أهل الأرض، لذا وجب علينا أن نحترمهم ونعبر عن تقديرنا لجهودهم في نشر العلم والمعرفة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد. ويكفي العلم وأهله فضلا قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود. كل هذا الفضل للعلماء العاملين الناصحين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم احفظ علماءنا وانفع بهم البلاد والعباد. هذا ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية حرسها الله للعلم والعلماء جزءاً أساسياً من استراتيجيتها التنموية، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذا الاهتمام يعكس رؤية المملكة في بناء مستقبل مشرق يعتمد على العلم والمعرفة، ويعزز دور العلماء في تحقيق التنمية والازدهار. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الحكيم العليم، أنعم على عبده بقبس من علمه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا إلى إدراك هذا القبس بالتربية والتعليم، وأشهد أن رسولنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. عباد الله، وفي مستهل عام دراسي جديد تتجدد الآمال وتستأنف مسيرة العلم والتعليم، ويبرز أثر العلم في رقي الأمم وتقدم المجتمعات، فبالعلم تستنار العقول وتبنى الحضارات وينشر الوعي وتكتسب العلوم والمعارف النافعة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والصلاح. وإن من أعظم المسؤوليات في هذه المسيرة رسالة المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية، ويسهمون في بناء شخصية ناشئة علميًا وفكريًا وسلوكيًا، فعليهم أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة، وأن يستشعروا عظم أثرهم في نفوس طلابهم وطالباتهم، وأن يجمعوا بين التعليم والتربية وبين نقل المعرفة وغرس القيم. كما أن للأسرة دورًا أصيلًا في نجاح المسيرة التعليمية، فهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء والبنات التوجيه والتربية، وعليهم أن تهيئهم لبداية العام الدراسي وتغرس فيهم الجد والاجتهاد واحترام العلم والمعلم، وأن يكون التعليم مقروناً بالتربية والمعرفة مزدانةً بالآداب، فالعلم إذا خلا من الخلق كان حجةً على صاحبه، وإذا اتصل بحسن السلوك صار نورًا وثمرةً نافعة. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على أن يكون العلم مقرونًا بالأخلاق، ومن ذلك ما قالت أم سفيان الثوري لابنها: خذ هذه الدراهم وتعلم 10 أحاديث، فإن رأيت أن العلم يحسن أخلاقك وتصرفاتك وكلامك مع الناس فاستمر فيه، وسأساعدك على طلبه، أما إذا لم يؤثر في سلوكك فدعه، فإني أخشى أن يكون حجةً عليك يوم القيامة. فيا أيها الآباء والأمهات، أبناؤكم أمانة، فاغرسوا فيهم صدق الكلمة وحسن الخلق ومحبة الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويا معشر المعلمين والمعلمات، كونوا قدوةً قبل أن تكونوا معلمين، فإن الكلمة الصادقة والعدل والرفق تترك في القلوب أثرًا لا يزول. ويا طلاب العلم، افتتحوا عامكم بعزيمةٍ وأدبٍ وهمة، وليست التربية أوامر تلقى بل قدوةً ترى كل يوم، صدقٌ في البيت ورحمةٌ في التعامل، ومحافظةٌ على الصلاة واعتذارٌ عند الخطأ، فالأخلاق حياةٌ تعاش قبل أن تكون درسًا يقال. فاتقوا الله عباد الله، وجددوا العهد مع العلم والعمل، واجعلوا الأخلاق تاج التربية، ومراقبة الله ميزان السلوك. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لوالديهم وذخرا لأمتهم. اللهم أعن الآباء والأمهات على أداء الأمانة، وبارك في صبرهم وتربيتهم. اللهم بارك في معلمينا ومعلماتنا، وسدد أقوالهم، وبارك في جهودهم، واجزهم خير الجزاء. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين وتتوجهم بتاج النصر والظفر وتحقيق خير الآمال،
وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قو عزائمهم وسدد سهامهم واكبت أعداءهم وانصرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعين الكرام، نقلنا لكم من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة، وقد أما المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل. عذرا أما المصلين من هناك فضيلة الشيخ. عبد الله الجهني. كنا معكم أيها الكرام في نقل حي مباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات والتزود من القربات. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
2: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
3: حديث قدسي. قدسي.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام رماح
5: 90
4: الحيانية
5: 90.4
4: الغاط
5: 90
4: التوضحية
5: 88
4: على موجات الاف ام
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع الاستثنائي في جدة مستجدات الأوضاع والتطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يسهم في بلورة موقف إسلامي موحد واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، إضافة إلى انتخاب أمين عام للمنظمة. اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر زيارته الرسمية إلى الجمهورية العربية السورية التي شهدت توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبريد، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين السوريين لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وشملت مخرجات الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطرق والسكك الحديدية بين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ونظيره.

0: السوري يعرب بدر تناولت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والممارسات المتخصصة وتطوير مجالات العمل المشترك في القطاعين. أعلنت البحرية اليمنية في الساحل الغربي عن إحباط هجوم حوثي بعد ساعات من ضبط مواد إيرانية تستخدم في تصنيع أسلحة كانت في طريقها للميليشيات، وتصدت البحرية لخمسة زوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأجبرتها على الفرار باتجاه سواحل الحديدة. كما أسقطت مسيرة استطلاع للزوارق المهاجمة. وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة بحثية أمريكية أن ميليشيا الحوثي تعمل على توسيع نفوذها وشبكاتها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر من خلال علاقات مع جماعات مسلحة وشبكات تهريب وتجنيد عناصر من دول إفريقية. قال البيت الأبيض إنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وبدورها أكدت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الدول الصديقة وطهران جهود خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز. دشن صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع توزيع المعدات الطبية الحديثة على 80 مركزا صحيا في 11 ولاية سودانية، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق الخدمات العلاجية ودعم القطاع الصحي السوداني. من إذاعة القرآن الكريم المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.
1: هو الله،
2: فإن من أسماء الله الحسنى المجيد، والمجيد من المجد، وهو في اللغة كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. فالله هو المجيد، أي ذو المجد والرفعة والمدح والثناء الكريم، وهو المستحق للتمجيد والتعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وعباده الصالحين. والله هو المجيد الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه، فله المجد الأعلى والشرف التام. وأي مجد أعلى وأتم من مجده سبحانه جل في علاه. ومن معاني المجيد الواسع الكريم المعطى، الكثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى المحيط، وهذا الاسم معناه أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا، وهو الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه أحد ولا يخرج أحد عن قدرته وعلمه وسلطانه. وتدل الإحاطة على معان متعددة تشمل علمه الشامل بكل تفاصيل الخلق وقدرته المطلقة على كل شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 8 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى المقتدر، فهو القادر على فعل ما يشاء وصاحب القدرة الكاملة والمطلقة التي لا يمتنع عليها شيء في السماوات والأرض، الذي يقدر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته. علمه مطلق وقدرته مطلقة، فهذا الاسم مبالغة في وصف القدرة، حيث أن زيادة حروف الكلمة تدل على زيادة المعنى. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 4 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المقيت، وهذا الاسم له عدة معان، أهمها القادر القدير الذي يقدر الأقوات لعباده ويوصلها إليهم، والمحصي والشاهد الذي يحصي أعمال خلقه، والحفيظ الذي يحفظ الأرزاق ويحفظ خلقه من العدم. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى المليك، أي صاحب الملك المطلق، فهو المالك الحقيقي لكل شيء، الذي يملك ويحكم ويتصرف في ملكه تصرفا مطلقا كاملا، وهو اسم مبالغ فيه، يدل على عظمة الملك والجبروت والسلطان، وأن كل شيء سواء في الخلق أو التصرف أو المصير هو من تدبيره وقدره. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 1 موضع.
3: القرآن الكريم مبارك أينما كان، وبركته تمتد، فهو مبارك في قلب المؤمن ونفسه، حيث يزرع فيه الطمأنينة والسكينة، ويزيد إيمانه ويقينه، ويرشده إلى الخير، ويبصره بالحق. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كما أن المجلس الذي يقرأ فيه القرآن تحفه البركات، حيث تنزل السكينة وتغشى أهله الرحمة، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. البيت الذي يتلى فيه القرآن أيضا مبارك، يكثر خيره ويتسع بأهله وتطرد منه الشياطين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله. حتى الورق الذي يكتب عليه القرآن له حرمة عظيمة في الشريعة، إذ تشرع الطهارة قبل لمسه ويحرم امتهانه، وما ذلك إلا لاحتوائه كلام الله المبارك. إن القرآن الكريم هو مصدر للبركة والرحمة في كل مكان يوجد فيه، يحيي القلوب ويعمر البيوت، ويجعل كل مكان تطاله آياته عامر بالخير والنور.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام بلقرن، العلاية 89.6، بل الأسمر 97.2، تثليث 92
1: 92
4: الجوباء 92.1
1: 92.1
4: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر.

0: ذكر الحكيم
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب الشفيع.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: فضل الصدقة. الصدقة من الأعمال العظيمة الجليلة في الإسلام، وهي باب من أبواب الخير التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، وهي سبب لنيل البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق وبركة المال ودخول الجنة. ومن فضائل الصدقة أن الله تعالى ذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وذكر من فضائلها مضاعفة الأجر والنجاة من النار وتطهير النفس وتزكيتها وزيادة التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. وهي كذلك حماية من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. ومن فضائلها أيضا أنها سبب للشفاء والبركة في المال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه البيهقي وحسنه الألباني. كما أن للصدقة مكانة عظيمة يوم القيامة، إذ تكون ظلا لصاحبها، كما في الحديث الشريف: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه أحمد. قال ابن باز رحمه الله: فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب للرجل الصالح الذي ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله، كما قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب للمغفرة والنجاة من النار، وسبب للبركة في العمر والمال. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، والمتصدقين ابتغاء وجهك، الطامحين إلى نيل رضاك والفوز بجنانك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: ما
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون.
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم.

شفيعا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا

وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

أكان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأن

يسرقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعنا.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أهل التفسير: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به وما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا ما يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعهما السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشيء، وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول من المعنيين، ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. والأمانة الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه، وتطلق الأمانة مجازا على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة كالعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهما. وضدها الخيانة في الإطلاقين. والأمر للوجوب والأمانات من صيغ العموم، فلذلك قال جمهور العلماء: في من ائتمنه رجل على شيء وكان للأمين حق عند المؤتمن جحده إياه، إنه لا لا يجوز له أخذ الأمانة عوض حقه لأن ذلك خيانة، فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن، وذلك فك الشيء من يد المعتدي لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين فهو كناية غالبة، ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق بأخذ حقه ممن يتدى عليه. ولذلك قال تعالى هنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. والعدل مساواة بين الناس في تعيين الأشياء لمستحقها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها. فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق. فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك أي بالإجحاف له من حقه. والله تعالى أعلم، وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خلق العفة. العفة زينة للنفس ودرع يحمي القلب والجسد من الانزلاق وراء الشهوات والمغريات، فتظل النفس نقية واللسان طاهرا والجسد محفوظا. بها يرتقي المؤمن في الدنيا ويطمئن قلبه، ويكون بعيدا عن كل ما يسيء إلى دينه وسمعته. وتتجلى العفة في صور متعددة، منها عفة الجسد بالابتعاد عن الزنا وسائر المحرمات، وحماية النفس من الانحراف عن الطريق المستقيم، وعفة اللسان بترك البذاء والغيبة والنميمة، والحرص على الكلام الطيب الذي ينشر الخير والمحبة،

0: وسلم كانت واضحة في كل تفاصيل حياته، فقد رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم، ليعلم أن الورع والعفة تبدأ من البيت. فلنجعل العفة شعار حياتنا في النظر والكلام والعمل، فهي سبب لحفظ الدين ورفعة القدر ورضا الله تعالى ونيل السعادة في الدنيا والآخرة، وهي درع يحمي القلوب من الانحراف والانغماس في المحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، أقرأها لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، وينفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. خطيبا الحرمين الشريفين يؤكدان على دور العلم في إنارة العقول وبناء المجتمعات. هيئة العناية بالحرمين تقدم دليل المصلي بسبع لغات لإثراء أوقات المصلين وقاصدي المسجد الحرام. هيئة العناية بالحرمين تستعرض المرافق الذكية للحرمين الشريفين وتطبيقات التوأم الرقمي في معرض لبء الاثنين القادم. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المسلمين بتقوى الله عز وجل، فهي ملاك الأمر وجماع الخير ومصدر التوفيق. وقال في خطبته التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، إشرأبت أعناق الخلق لعلمهم وفضلهم، هم وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وحجة الله في أرضه. وشدد فضيلته على المعلمين والمعلمات الذين يحملون أمانة التعليم والتربية أن يؤدوا رسالتهم بإخلاص وأمانة. كما تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي عن فضل العلم الذي ينير العقول ويزكي النفوس ويهدي إلى كل خير ويبني المجتمعات وينتفع به الناس، وأفضل ما يقدمه الإنسان للإنسان. وأوضح الشيخ علي الحذيفي في خطبة الجمعة من المسجد النبوي اليوم أنه من لزم الصلاة ومكارم الأخلاق في صغره أعين على الاستمرار على الاستقامة، فيكون الناشئ لبنة صالحة في بناء مجتمعه، ينفع ولا يضر ويصلح ولا يفسد، ويزيد خيره ولا يضر مجتمعه بشره. تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دليل المصلي بوصفه منصة إلكترونية إثرائية تهدف إلى إثراء أوقات المصلين وقاصد المسجد الحرام وتمكينه من الوصول إلى مجموعة من المحتويات الدينية والإرشادية عبر تجربة رقمية ميسرة متعددة اللغات، يسهم في تيسير وصول المصلين إلى المحتوى الإثرائي والاستفادة من أوقات وجودهم في مصليات المسجد الحرام. وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إتاحة دليل المصلي بسبع لغات، هي العربية والإنجليزية والإندونيسية والأردية والتركية والفرنسية والملاوية، بما يواكب التنوع اللغوي لقاصد المسجد الحرام من مختلف أنحاء العالم. أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن عبد الله البريثن حفلة توديع للمشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله للعمرة للعام 1448، وذلك بمقر سفارة المملكة في تونس. وأعرب السفير البريثن خلال الحفل عن ترحيبه بالمشاركين مهنئا إياهم باختيارهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة، متمنيا لهم التوفيق والقبول، مؤكدا أن البرنامج يجسد ما تريه المملكة وقيادتها الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء الأمة الإسلامية. تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي راعيا برونزية لمؤتمر لبء المقام في الرياض، مستعرضة من خلال جناحها المرافق الذكية للحرمين الشريفين وتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي في تطوير تشغيل الحرمين الشريفين وتحسين تجربة القاصدين. وتحمل مشاركة الهيئة عنوان عصر جديد من التقنية المتقدمة في الحرمين الشريفين، وتبرز المرافق

0: الذكية والتوأمة الرقمية بوصفها محورين رئيسيين في المشاركة التي تقدم محتوى مرئي وتفاعلي يجمع بين التصوير الحقيقي والنماذج ثلاثية الأبعاد والبيانات والتقنيات الحديثة لإظهار كيفية توظيف التقنية خلف المشهد في إدارة وتشغيل مرافق الحرمين الشريفين وخدمة ملايين القاصدين. اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر زيارته الرسمية إلى سوريا التي شهدت توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبريد، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين السوريين لبحث فرص تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. كما التقى وزير النقل بالرئيس السوري أحمد الشرع وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا وبحث آفاق التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي بعد غد الأحد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة للحديث عن أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمار والتقنيات المرتقبة في ليب 26. شارك مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري في مراسم وضع حجر الأساس لمبنى القنصلية العامة لجمهورية السودان الجديد بجدة بحضور معالي وزير خارجية السودان محي الدين سالم وعدد من القناصل والمسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة. دوليا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تجمع للفلسطينيين في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي موضوع متصل، اطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بشكل كثيف اتجاه شاطئ مدينة خان يونس جنوب القطاع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام حركة الملاحة، معتبرا أن قدرة إيران على تهديد السفن أصبحت ضئيلة للغاية. في هذه الأثناء قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي نجح تدريجيا على مدار الشهرين الماضيين في تقويض نفوذ إيران على مضيق هرمز. من جانبها قالت وزارة الخارجية إن طهران ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت هيئة إدارة الكوارث في نيبال بأن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة الحدود بين نيبال والتبت في هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 538 شخصا على الأقل. من جهتها قالت الشرطة النيبالية إن الاتصال انقطع ب 910 أشخاص بينهم 517 سائحا أجنبيا في أنحاء البلاد، فيما قالت الولايات المتحدة إن 90 من مواطنيها انقطع الاتصال بهم. وفي خبر الأخير، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارا أحمر منبها من هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساء. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. خطيبا الحرمين الشريفين يؤكدان على دور العلم في إنارة العقول وبناء المجتمعات. هيئة العناية بالحرمين تقدم دليل المصلي بسبع لغات لإثراء أوقات المصلين وقاصد المسجد الحرام. هيئة العناية بالحرمين تستعرض المرافق الذكية للحرمين الشريفين وتطبيقات التوأم الرقمي في معرض ليب 2 القادم. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة. نشكركم لطيب المتابعة وتقبل في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار الزميلان أحمد بن ناصر المطيري وفيصل بن محمد الرشيد، وفي تنفيذ النشرة الزميل بدر بن حسن الزهراني، وفي تقديم لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت.
1: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته، فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا، إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الأنفال.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة.
6: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، ناسب أن يذكر المصنف ما هي النجاسات وكيف يمكن إزالتها.
5: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل.
6: نعم، أريد أن أذكر لكم أنواع النجاسات الطارئة. النجاسات الطارئة على المحل أنواع، وكل نوع له طريقة في التطهير تختلف عن النوع الثاني. أنا سأذكرها على سبيل الإجمال ثم نذكر كلام المصنف. أول النجاسات الطارئة، الطارئة على الماء، وله طرق خاصة بتطهيره، منها النزع ومنها المكاثرة وغير ذلك. النوع الثاني، النجاسات الطارئة على المائعات، مثل الزيت والخل والأطياب وغيرها من غير الماء. كل ما ليس بماء من السائلات تسمى مائعا، وهذه لها طريقة أخرى في التطهير. النوع الثالث، الطهارات الطارئة على الأرض، وهذه لها وسائلها، منها التشميس، ومنها الاستحالة، ومنها سكب ذنوب من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، وهي المكاثرة، تسمى المكاثرة. النوع الرابع، الطهارة الطارئة على بدن الآدمي، وهذه يفصلها العلماء في باب مستقل يسمونه باب الاستنجاء، وذكرت لكم قبل قليل أنها قسمان. النوع الخامس، النجاسة الطارئة على الثوب ونحوه، قد يكون ثوبا، وقد يكون بساطا على الأرض مفروشا، وقد يكون فراشا يرقد عليه، وقد يكون إناء، وقد يكون غيره. هذا النوع هو الذي يتكلم عنه غالبا في هذا الموضع، قد يكون صقيلا وقد يكون غير صقيل وهكذا. هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء عادة في باب إزالة النجاسة عن هذا الموضع، يتكلمون عنه في هذا المحل. انظر ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن، أي على المحل أو على غيرها. هذه الرواية الثانية التي مشى عليها المصنف. سأذكر لكم اصطلاحا، حيث قلت لكم هذه هي الرواية الثانية، معنى ذلك أن المشهور على خلافها، ولن أذكر المشهور اختصارا للوقت. إذن قال: جميع النجاسات على البدن، أي سواء كانت على المحل أو على غيره، أو الثوب وهو النوع الثاني من النجاسات الطارئة، أو البقعة أي الأرض، أو غيرها مثل السيف الصقيل ونحوه. أما المياه فقد سبق الحديث عنها. قال: أن تزول عينها عن المحل بأي طريقة كانت، فليس لها صفة من حيث عدد الغسلات، وليس لها صفة بالمزيل، فقد يكون ماء وقد يكون غير الماء، وليس لها صفة من جهة النية، فلا يلزم فيها النية بل ولا يلزم فيها الفعل، فقد تزول وحدها من باب الاستحالة. والذي مشى عليه المصنف وهو الصحيح وعليه العمل والفتوى أن النجاسات سواء كانت على البدن وغيره إذا زال عينها فقد طهرت، إلا التي على السبيلين فهي مستثنات لأجل الاستنجاء كما تقدم. وبناء عليه فلو وقعت نجاسة على الثوب ثم نشرت الثوب وكان الثوب أبيض تظهر فيه الألوان، ثم نشرت الثوب في الشمس وبعد يومين جئت فلم تجد النجاسة أثرا، لأن الشمس أذهبت أثر النجاسة تماما، لم تجد لونا ولا ريحا مطلقا، ولم تجد أثر النجاسة ولو بأن يكون الثوب يعني فيه أثر بقاء النجاسة، فنقول قد طهر. مثله البقعة، مثله أيضا السيف أو الأرض البلاط، فالبلاط الصقيل هذا إذا مسحته بالممسحة ولو وقعت عليه النجاسة وفي الممسحة بلل يسير جدا ثم أذهب عين النجاسة نقول طهر المحل. وهذا القول الذي أورده المصنف لا شك أنه هو الصحيح دليلا ولا يلزم فيه غير ذلك، أي غير إزالة عين النجاسة، إلا إذا كانت على المحل والاحتياط على سائر البدن فلا بد فيها من الغسل. طبعا على سائر البدن مثل ماذا؟ رجل وقعت نجاسة على يده، لمس نجاسة ثم بعد ذلك باشر أشياء كثيرة من المائعات، كان سكب على يده شاي فنظر في يده فوجد أن النجاسة قد زالت لونها وريحها، فنقول طهرت يدك لا يلزمك غسلها. وهكذا من الأمور على البدن أو على الثوب أو على البقعة، ويكفي فيها المسح إن كان المسح كافيا. إذن هذا على الرواية الثانية خلاف المشهور. طيب، ولذلك يقول المصنف لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا معينا إلا في نجاسة الكلب. وأما الحديث المروي فإنه لا يثبت الذي نقل عن ابن عمر، فإنه لم يوقف له على إسناد عند المتأخرين.
5: قال رحمه الله تعالى: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب، في الحديث المتفق عليه.
6: نعم، عندنا هنا مسألة وهي قضية أنواع النجاسات باعتبار تغليظها والتسهيل فيها. فالعلماء يقولون إن النجاسات 3 أنواع باعتبار تغليظها وكيفية إزالتها. فهناك نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة عادية، 3 أنواع أورد المصنف الأنواع الثلاثة كلها. فأما النجاسة المغلظة فهي التي جاءت في حديث أبي هريرة وعبد الله مغفل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وهي نجاسة الكلب، نجاسة بوله وغائطه وريقه. الحديث انظر معي ورد في ريقه وسؤله إذا شرب، وفي لفظ إذا ولغ، وإنما ألحقنا به بوله وغائطه من باب القياس الأولوي، وبناء على ذلك فنقيس على الكلب كل قياس أولوي، فنقيس على الشرب بوله وغائطه، ونقيس على الكلب الخنزير، فإن الخنزير ملحق بالكلب لأنه قياس أولوي. وجه كونه أولويا أن الكلب منهي عن اقتنائه، استثني منه كلب الصيد والحرف، بينما الخنزير منهي عن اقتنائه مطلقا، وكلاهما أي الكلب والخنزير لا يجوز بيعهما بخلاف سائر السباع، فإنه إذا كان فيها منفعة فيجوز بيعها على إحدى الروايتين. فالمقصود من هذا أن القياس الأولوي أنه يدخل في النجاسات المغلظة الخنزير، نجاسة الخنزير فإنه يجب فيها 7، كما أن القياس الأولوي عند علمائنا يدخل في صفة التطهير كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل 7 إحداها بالتراب، لأن التراب يزيد في التطهير، فمن باب الأولى أنه يقوم مقام التراب كل مطهر أشد تطهيرا منه. مثال ذلك عبر الفقهاء قديما بالأشنان، فإنهم يذكرون الأشنان وهو معروف إلى الآن وما زال بعضنا يطهر به من كبار السن تغسل به الثياب. فالأشنان يقوم مقام التراب، ومثله الآن عندنا الصابون عند فقهائنا يقوم مقام التراب من باب القياس الأولوي للقياس المساوي. هذه تسمى النجاسة المغلظة. النوع الثاني من النجاسة هي النجاسة المخففة، والنجاسة المخففة على مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف نوع واحد فقط، وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، وسيأتي بعد قليل. ما عدا هذه النجاستين، نجاسة الكلب ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، تسمى نجاسة عادية. فالبول من الآدمي، والغائط من الآدمي، والمذي على المشهور من المذهب من الآدمي، كلها نجاسات عادية. إذا وقعت على الثوب فالمشهور عند المتأخرين أنه لا بد من 7 غسلات، والصحيح كما ذكر المصنف أن كل إزالة عين لها بالماء أو بغيره يكون مطهرا.
5: والأشياء النجسة
6: بول نعم الأدمي. هنا قال الأشياء النجسة، بدأ يعد الشيخ الأشياء النجسة وهي أنواع. هنا في الحقيقة أورد المصنف أمثلة ولم يرد المصنف جميعها على سبيل القطع. قال بول الآدمي، وهذا بإجماع، فإن البول نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه.
5: وعذرته،
6: وعذرته وهو الغائط الذي يخرج من الدبر. وقولنا البول بول الآدمي وعذرته سواء خرجت من المحل أو من غير المحل، فلو أنه شق في البطن شق وخرجت منه نجاسة فهو نجس.
5: والدم إلا
6: قال والدم لأنه نجس بإجماع المسلمين، لا خلاف بين أهل العلم أن الدم نجس، حكى الإجماع كبار العلماء كالإمام أحمد وابن حزم الظاهري وابن المنذر وكثير من أهل العلم حكوا الإجماع على النجاسة.
5: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
6: نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعفى عن يسيره، وهو ما فحش في نفسك، ضابطه ما فحش في نفسك.
5: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
6: نعم، قال مثله أي مثل اليسير والكثير النجس. أما الكثير النجس قال فالدم المسفوح من الحيوان المأكول فإنه يكون نجسا، وأما اليسير المعفو عنه فهو الدم الذي يبقى في العروق واللحم، فإنك إذا طبخت اللحم أو أكلته نيئا فإنك سترى فيه دما يكون فوق اللحم في المرق، فنقول إنه يكون طاهر بإجماع لأنه يسير.
5: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
6: كل حيوان يحرم أكله فإن بوله وروثه يكون نجسا، وهذا باتفاق أهل العلم في الجملة.
5: والسباع كلها نجسة.
6: طبعا استثنى بعض أهل العلم الطوافين والطوافات.
5: قال رحمه الله تعالى وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي.
6: نعم، قال والسباع كلها نجسة سواء كانت كلبا فنجسته مغلظة أو من غيره من السباع. وكذلك الميتات أي كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة من مأكول اللحم فإنه يكون نجسا، وغير مأكول اللحم ولو ذكي فإنه نجس. إلا
5: ميتة الآدمي.
6: نعم، قال إلا ميتة الآدمي لأن الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقوله إلا المؤمن وصف الإيمان وصف طردي لا أثر له في العلة، إذ المراد إلا الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس، ولذا فإنه من غسله فإنه يكون طاهرا، والأرض التي يدفن فيها الآدمي هي طاهرة وليست بنجسة.
5: وما لا نفس له سائلة.
6: نعم، قال وكل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في يديه يغمس ثلاثا فإن في يدي في أحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. فغمس الذباب في الإناء يدل على أن الذباب طاهر. والمراد بالذباب في الحديث ليس الذباب الذي نعرفه فقط، بل كل ما ذب عن وجه، فكل الحشرات التي تطير تسمى ذبابا، فالنحل ذباب والبعوض ذباب وغيره من الأمور التي تطير تسمى ذبابا. دليله ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذباب في النار إلا النحل، فسمى هذه الأمور كلها ذبابا، فكل ما ذب عن الوجه سمي ذبابا. إذن الذباب طاهر ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة، والمراد بنفس السائلة بلغة أهل العصر أي ليست له دورة دموية كاملة، فالذباب والحشرات من هذا النوع كلها طاهرة. كذلك العقرب، فإن العقرب ليست لها نفس سائلة فهذه تكون طاهرة، إلا إذا كانت متولدة من نجس فإنها تكون كالجلالة نجسة لأنها تولدت من نجسة كالصراصير التي تخرج من الكنف.
5: والسمك والجراد لأنها طاهرة.
6: نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان السمك والجراد.
5: قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
6: نعم، هذه الآية دليل على نجاسة الدم، لأن الدم إنما حرم لنجاسته، والميتة إنما حرمت لنجاستها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما حرم فإنه يحرم الانتفاع به، في قصة اليهود لما حرمت عليهم الخنازير، فكل ما حرم أكله حرم الانتفاع به.
5: وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
6: هذا يدل على أن الميت الآدمي طاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هذا وصف طردي، لأنه قاله لأبي هريرة لما انخرس ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
6: نعم، هذا الحديث أورده للدلالة على أن السمك والجراد ميتتهما طاهرة، لأنه يجوز أكلها فتكون طاهرة. وأما الكبد والطحال فإنهما وإن كان أصلهما دما، إلا أنها ملحقة بالأعضاء التي ليس فيها الدم، إذ أعضاء الحيوان مأكول اللحم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما فيه دم، وما ليس فيه دم، وما كان فاصلا بينهما. فما فيه دم وهي الأحشاء الداخلية تباح بالذكاة، وبدون ذكاة حرام. فلو أبينت إبانة كأن قطعت رجل أو إلية من حيوان مأكول اللحم فإنها حرام، لأنها لم تذكى. ما أبين من حي فهو كميتته. النوع الثاني ما كان من أعضاء لا دم فيه، كالقرون والشعر والريش، فنقول هو طاهر من الحي والميتة. النوع الثالث ما كان فاصلا بينهما وهو الجلد، فالمشهور أن الجلد لأن فيه دما لا يكون طاهرا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون من مذكى مباح، وأن يكون مدبوغا. والرواية الثانية أنه يكتفى بالشرط الثاني دون الشرط الأول، لأنه ملحق بما ليس فيه دم، لأنه يطهر من الدم. وأما ما يكون الدم فيه مثل الأحشاء الداخلية لأنه يجري فيه الدم، فإنه لا يطهر إلا بالتذكية، أو لا يباح إلا بالتذكية.
5: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
6: نعم، لحديث العرانيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب بول الإبل، ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزا على إطلاق، وإنما العلماء يقولون إنما يجوز عند الحاجة إليه، ولم يعبروا بالضرورة، لأن المذهب يرون أن التداوي حاجة وليس ضرورة، ولذلك عبروا بالحاجة. وأما شربه من غير حاجة التداوي فلا يجوز، محرم لأجل الاستقذار، فتساهل بعض الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، فدل على أنها طاهرة أرواثها.
5: ومني الآدمي طاهر.
6: نعم، لأنه أصل خلقة الآدمي. ذكر الدليل المصنف من حيث عائشة كان
5: النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
6: نعم، وهذا يدلنا على أنه ليس بنجس.
5: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح.
6: نعم، هذه هي النجاسة المخففة. النجاسات قلنا إنها ثلاثة أنواع: مغلظة وعادية ومخففة. مرت معنا المغلظة وهي التي يجب فيها سبع غسلات والثامنة التراب، والعادية ذكر المصنف على خلاف المشهور أنها تكون تطهيرها بكل ما أزال عين النجاسة. وأما المشهور فلا بد فيها من الغسل، أي إسالة الماء، سبع مرات. النوع الثالث من النجاسات النجاسة المخففة، وهي عندهم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ورد فيه حديثان أو أكثر. كيف يكون تطهيره؟ قالوا يكون تطهيره بالغمر، ولا يلزم فيه الغسل. عندنا إسالة الماء على المحل والتطهير له ثلاث درجات: نضح، وأعلى منه غسل، وأعلى منه دلك. الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه، مثل أن تكون النجاسة على الثوب ولا يمكن إزالتها إلا بالدلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها: اعكصيه، وفي لفظ حتيه، فلا بد من الدلك حينئذ، ثم يأتي بعده الغسل. إذن الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه. الأمر الثاني هو الغسل، والغسل هو الإسالة، بمعنى أن يصل الماء إلى المحل الذي يراد غسله وينفصل عنه، لا بد من الفصل. والوضوء كله غسل إلا مسح الرأس والجبيرة والخفين فإنه مسح، هذا يسمى غسل. أقل من الغسل النضح، والنضح عرفه الإمام أحمد بأنه الغمر، بمعنى أن تعم المحل بالماء ولا يلزم منه انفصال الماء عن المحل، وهذا في بول الغلام. فلو أن غلاما بال على ثوب، فطريقة غسله أن تصب عليه ماء فينفصل الماء عنه، وطريقة نضحه أن تغمره بالماء وإن لم ينفصل. بعض الأقمشة تكون ثخينة وثقيلة، فإذا كببت عليه ماء فإنه لا ينفصل، هذا نسميه نضح وليس بغسل. ولذا فإن النضح تخفيف من الله عز وجل، ورد في حديثين، حديث بول الغلام ورد في المدينة، ولكن المشهور أنه خاص بالأول لأن الثاني في إسناده مقال عند بعض أهل العلم. إذن هذا من باب التخفيف. هناك أمر رابع هو المسح، والمسح لا يكون إلا في التطهير من الحدث،
5: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
6: نعم، هذه مسألة مهمة في التطهير. ألم أقول لكم إن التطهير بثلاثة درجات؟ أريدك أن تحفظها. من يجيب، من يذكر لي الدرجة الأولى العالية أو الدنيا؟ تفضل شيخنا. قبل صاحب القلم، النضح وهو لا، ليست إسالة وإنما غمر المحل، غمر المحل بالماء، غمره كاملا، لأن بعض الناس يظن أنه الرش، لا، المراد به غمر المحل، كذا فسره أحمد. الثاني شيخنا أعلمنا، الغسل وهو إسالة مع انفصال الماء، لا بد من الانفصال، إذا لم يكن انفصال فليس بغسل. متى يكون النضح يجزئ وكافي عند فقهائنا؟ في موضع واحد، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وعلى الرواية الثانية أيضا المذي، لأن فيه حديثا. الغسل في سائر النجاسات سواء قلنا بعدد أو من غير عدد. النوع الثالث من التطهير الدلك، بأن يجمع بين الغسل مع الدلك، سواء بيده أو بآلة أو بإظفره أو بجمع بعضه على بعض ونحو ذلك. متى يكون الدلك واجبا؟ عند الحاجة إليه، بمعنى أن النجاسة لا تزول إلا به. واضح؟ أعلى درجة ما هي؟ الدلك. لو أن نجاسة وقعت على ثوب فغسلته بماء فقط فزال عين النجاسة، طهر أم لم يطهر؟ طهر. إن بقيت فيه نجاسة نقول ماذا؟ يجب مع الغسل دلك، اعكصيه، فيجب الدلك. فإن دلكت وغسلت معا ولم تزل كل النجاسة بل بقي بعض ريحها وبعض لونها، هل يجب أن تأتي بصابون أو أن تقرضه بمقراض؟ نقول لا، يعفى عنه. إذا متى يعفى عن أثر النجاسة؟ بعد الغسل والدلك، فما بقي بعد الدلك والغسل يعفى عنه، لأن صلى الله عليه وسلم أمر خولة بأن تدلك ثوبها، بأن تقرصه ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت مع غسله، قال: ولا يضرك أثر الدم. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الدم نجس، لأنه مطلق في الدم سواء كان دم حيض أو غيره.
5: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء.
6: نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الوضوء وصفته، وعادة العلماء أنهم يريدون صفة الوضوء الكامل، ثم بعد ذلك يبينون المجزئ منه،
5: وهو أن ينوي رفع الحدث.
6: نعم، بدأ أولا برفع بالنية، والنية قيل إنها شرط وقيل إنها واجبة، والمعتمد أنها شرط وليست بواجبة. قلنا إنها شرط، لما؟ لأنه يجوز أن تتقدم على أول العمل، ولكن يلزم استصحابها في أثناء العمل كله، فهي شرط لجواز تقدمها على العمل، فالنية شرط الوضوء وليست واجبا فيه. ما هي النية؟ قال هي نية رفع الحدث، بأن يعلم المسلم أن هذا الفعل الذي يفعله يرفع حدثه، هذه هي النية، ولو كان غير مستحضر الحدث. فإن نوى رفع الحدث ولم يعلم أن عليه حدثا ارتفع لوجود النية. نعم.
5: أو الوضوء للصلاة ونحوها.
6: نعم، أو أن ينوي بالفعل إباحة ما يشترط له رفع الحدث، كأن ينوي بالفعل إباحة الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد نوى الوضوء. ولذلك فإن بعض الناس قد تشكل عليه مسألة النية فيقول نويت الوضوء أو لم أنوه. نقول خروجك إلى المغسلة التي تغسل أو تتوضأ منها، الحنفية الماء، هذه هي النية، لأنك نويت أن تفعل هذا الفعل ثم تذهب للصلاة، فنيتك موجودة.
5: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها.
6: نعم، قول المصنف شرط لجميع الأعمال هي شرط للإثابة وشرط للصحة. أما كونها شرطا للإثابة فلجميع الأعمال بلا استثناء، فكل الأعمال يثاب عليها المرء إذا نواها. وأما كونها شرطا للصحة فإنما تشترط في الأفعال دون الترك، فإن الترك لا يشترط لها النية لصحتها، كإزالة النجاسات، إذ إزالة النجاسات من أفعال التروك، فمن كان معه ماء فسقط الماء من يده على نجاسة فأزالها زالت النجاسة ولا تشترط لها النية. بقي عندنا مسألة وهي الكف. مر معكم في كتب الأصول أنهم يقولون إن الكف فعل، ومثل الكف الإمساك في نهاية رمضان، فإن الإمساك في نهاية رمضان ليس تركا وإنما هو كف وامتناع، فلا بد فيه من النية. وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم عنها في الروضة وغيرها،
5: لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
6: نعم، إنما إن دخلت عليها ماء الكافة فتكف عملها فيرتفع اسمها وخبرها معا، لكن هذا الكف لعملها يزيد معناها، فإنها تفيد الحصر، إذ صيغ الحصر أربع عند علماء اللغة، منها دخول ماء الكافة على إن.
5: ثم يقول بسم الله.
6: قال ثم يقول بسم الله، لحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن ضعف إسناده إلا أن العمل عليه، قاله أحمد، قال لا يصح في ذلك حديث لكن العمل عليه. وهنا فائدة، أن بعض الأحاديث تكون قد وصلتنا بإسناد فيه مقال لكن العمل عليه، إما لإجماع، مثل حديث نهي البيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فإذا الإجماع على العمل به كما قاله أحمد، أو لأجل عمل جم كبير من الصحابة كمثل هذا الحديث فقد عمل به عمر رضي الله عنه. إذن فقوله ثم يقول بسم الله للحديث الذي تقدم فهو إما مندوب أو واجب البسملة.
5: ويغسل كفيه ثلاثا.
6: نعم، وغسل كفيه ثلاثا ندبا، فيندب أن يغسل كفيه ثلاثا لأنها لم تذكر في الآية، إذ الواجبات في الوضوء الفروض الأربعة المذكورة في الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
5: ويتمضمض

0: تنشق، فدل ذلك على وجوب الاستنشاق والمضمضة. طيب، عندنا مسائل. المسألة الأولى أن الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فإنه سنة وليس بواجب، لأن الاستنثار من التوابع، والتابع ليس لازما وجوبه عند تحقق الأصل، فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. إذن الاستنثار سنة وليس بواجب. ينبني على قولنا إنه سنة وليس بواجب أن نعرف الحد الأدنى المجزئ في المضمضة والحد الأدنى المجزئ في الاستنشاق، الذي من فعل أقل منه لم يصح فعله ولا وضوءه إلا عند العجز. الحد الأدنى من المضمضة قالوا هو فعل 2 من 3، وهو إدخال الماء إلى الفم وتحريك الماء فيه ومجه، فمن فعل هذه الأمور 3 فقد بالغ في المضمضة، ومن فعل 2 منها فقد فعل الحد المجزئ من المضمضة، لأن من أدخل الماء إلى فيه ثم مجه من غير تحريك سمي في لسان العربي قد تمضمض، كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حركه وابتلعه سمي كذلك قد تمضمض، لكن من فعل شيئا واحدا بأن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه فإنه في لسان العربي يسمى شربا ولا يسمى مضمضة. ونحن عندنا المقدرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقدير شرعي فإن نرجع إلى لسان العرب، فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العرف، هذه قاعدة معروفة عند علمائنا، وهنا رجعنا في حد المضمضة إلى لسان العرب. إذن عرفنا المضمضة. الأمر الثاني الاستنشاق. الحد الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف بأي طريق كان، ومن أقل ما يكون إدخالا للماء أن يجعل في أصبعيه بللا أو في منديل بللا، ثم يجعل هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يخرجها، هذا يكفي في الاستنشاق. جاء ذلك عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو مجزئ، فيكون الحد الأدنى في الاستنشاق ذلك. أما الحد الأعلى في الاستنشاق فهو الجمع بينه وبين الاستنثار، فتدخل الماء ثم تخرجه، كما أن من صفة الكمال فيه أن تستنشق الماء بهوائك بالهواء بسحبه، كما أن من صفة الكمال فيه أن يصل الماء إلى آخر ما لان من الأنف، كما أن من صفة الكمال فيه الهيئة بأن يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة بإدخال الماء قبل الاستنشاق ثم يكون الاستنشاق والاستنثار، ثم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعده، فيكون تقديما للاستنشاق على المضمضة بهذه الحال. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هما اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده. الرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله

0: الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة سبأ.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه.

إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم

عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ولي

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. متفق عليه. قوله فجزع لم يصبر، وقوله فحز قطع، وقوله رقأ انقطع، وقوله بدرني عبدي بنفسه كناية عن استعجاله الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. متفق عليه. قوله عقارا أرضا وما يتصل بها، وقوله جرة فخارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية لهما: فهلا نملة واحدة. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قوله خشاش الأرض هوامها وحشرتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أروى، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفه الخف ما يستر القدم، وقوله كبد رطبة يشمل الإنسان والحيوان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون من فيوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا، لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر، لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون، لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجمع اللهم شملنا وبارك جمعنا واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيما يشغلنا عن ذكرك،

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير

0: تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي فيها إن شاء الله العلم النافع والمفيد الذي ينفعنا في علاقتنا بربنا جل وعلا وفي عباداتنا التي نمارسها يوميا. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال شيخنا الكريم، يقول باعثه: إذا صليت خلف الإمام صلاة العشاء وأنا أنوي نية المغرب، فكيف يكون شكل الصلاة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا دخل من نوى صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء فإنه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يدخل معه من أول الصلاة، فإذا دخل معه من أول الصلاة وقام الإمام للرابعة فإن هذا المصلي يجلس ولا يتابع الإمام في الرابعة، لأن المغرب ثلاث ركعات، فإذا جلس فهو بالخيار، إما أن ينوي مفارقته فيقرأ التشهد ويسلم، ثم إن أدركه في الرابعة صلى ركعة معه من العشاء. هذه حال. الحال الثانية ألا ينوي مفارقته فيقرأ التشهد وينتظر الإمام حتى يجلس للرابعة ويسلم معه. هاتان الحالان هما في حال إذا أدرك الإمام من أول ركعة، أما إذا أدركه في الركعة الثانية، يعني أن يكون الإمام في الركعة الثانية، فإن المأموم يصلي ثلاث ركعات معه. وإذا أدركه في الركعة الثالثة فإنه يصلي ركعتين معه ويقوم

0: الصلاة الثالثة بعد أن يسلم الإمام، فلا يسلم مع الإمام، وإنما إذا سلم الإمام قام هو إلى الركعة الثالثة. وإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة فإنه يصلي معه ركعة، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين يفصل بينهما بتشهد، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا هذا سائل يقول: رجل يتهم الناس في نياتهم، فإذا رأى من يبكي في صلاته أو يتصدق أو يحج اتهمه بأنه يرائي وأن الإخلاص في هذا الوقت معدوم، فما حكم هذا؟
0: هذا والعياذ بالله تشبه بالمنافقين، فإن الله جل وعلا قال: الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا تشبه بالمنافقين، وأما المؤمنون فإنهم إذا رأوا من إخوانهم عملا صالحا فرحوا بذلك وأعانوهم عليه ودعوا لهم، ثم إن في هذا العمل أيضا تكبرا بعمله هو، فيرى نفسه مخلصا ويرى غيره ليس كذلك، فيرى بأن في أعمالهم دخلا. وأيضا هذا العمل يدلك على خبث النفس، فإنه لولا خبث نفسه لما حمل الناس على ذلك. فالذي يعبد الله عز وجل مخلصا لا تجده يشكك في إخلاص الناس، وإنما الذي يتعبد مرائيا بعمله فإنه يرى الناس بهذه العين. ثم إن هذا من ظن السوء، والله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. وأيضا هذا يدلك على فراغ قلب هذا المتكلم، لأنه لو كان قلبه مشغولا بطاعة الله لما وجد هذا الظن في قلبه. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المذهب لا تجد الناس يفيدون منهم، وإنما تجدهم حجر عثرة في طريق الخير وفي طريق الصلاح والإصلاح، فهمهم النظر إلى الناس وهمهم التشكيك في نياتهم وهمهم الكلام فيهم. إذا وجد الإنسان من أخيه شيئا يعيبه فيه فليكن كلامه معه سرا، إذا خشي الإنسان من أن يكون عمل صاحبه لغير الله فليكن كلامه عاما كمجلس يتحدث فيه عن فضل الإخلاص وعن التحذير من الرياء وغير ذلك. هذا إذا رأى الإنسان ما يحقق قوله، أما مجرد الظن والشكوك فأنا أنصح هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يتكلموا في الآخرين، فإن هذا الأمر ربما يكون والعياذ بالله طريقا لخذلانهم وعدم توفيقهم. فالإنسان يمنعه من التوفيق ويكون من أسباب خذلانه أن يرى نفسه فوق الناس وأن يرى الناس دونه. ذكر عن بعض السلف أنه قام مع أبيه لصلاة الليل ورأى أناسا نياما، فقال الابن لأبيه: انظر يا أبتي كيف نام هذا الوقت، يعني وأنا وأنت قمنا لنصلي. فنهاه أبوه عن ذلك وقال له: لعل من نام خير ممن قام. وهذه حقيقة، فربما أن هؤلاء الذين ناموا ربما كان نومهم خيرا لهم من قيامهم. فالإنسان يحمل الناس على حسن الظن ولا يحمله عمله إن كان يعمل، لا يحمله عمله على التشكيك في الناس، ولكن غالب من يشكك في الناس لا يوفق للأعمال الصالحة. فأنصح لهؤلاء ولغيرهم أن يطلعوا بين يدي الله عز وجل، وأن ينكسروا لجبروته، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الظنون السيئة. كيف وهو قد صاحبها القول والكلام عند الناس؟ فالعمر قصير، ولن ينفعك الكلام في فلان أو التشكيك في فلان، والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا مما يغضبه.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: إذا احتجت للنقد ولا أحد يقرضني، واشتريت سلعة وليس لي فيها غرض إلا بيعها بأقل من الثمن الذي اشتريتها به لأحصل على النقد، فهل يجوز هذا؟
0: هذه المسألة هي التي تسمى عند الفقهاء بالتورق، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة، ولكن لا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه، ولا على وكيله، ولا على من يعلم أنها تؤول بالحيلة إليه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: لبست جواربي عن البرد ولم أنوي المسح عليها، ولكني نسيت ومسحت عليها وصليت فيها، فهل أعيد صلاتي؟
0: لا تعد صلاتك، لأن مجرد لبس الخفين لا يحتاج إلى نية. فإذا لبس الخفين ولو لم ينوي المسح عليهما ثم رأى أن يمسح عليهما عليهما وقد أدخلهما طاهرتين فإن مسحه صحيح وصلاته صحيحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل صناعة حافظات للأواني من الفضة حرام مع أنها من غير أكل ولا شرب فيها؟
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد تشديدا بليغا في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالأكل والشرب لا يجوز، ولبس الذهب واستعماله للرجال حرام. وأما اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب واللبس للرجال فاختلف فيه أهل العلم، وقد ثبت في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة كان لها جلجل فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: فهي رضي الله عنها مع أنها راوية هذا كان لها هذا الجلجل الذي وضع فيه هذا الشعر، فدل هذا على أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب وفي غير اللبس للرجال جائز. والأحوط وهو قول جمهور أهل العلم أن يجتنب الإنسان هذا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: امرأة نذرت إن جاءها مولود أن تصوم شهرين وجاءها مولود، فهل تصوم الشهرين متتابعين أو تفرقها؟
0: إن كانت قصدت شهرين متتابعين لزمها هذا، وإن كانت قصدت عدد أيام الشهرين وهي 60 يوما لم يلزمها أن تصوم متتابعة، بل لو فرقتها جاز، فهذا عائد إلى نيتها حين نذرت. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل النذر على لسانه، فإن الإنسان أحيانا يشفق من شيء أو على شيء أو يحب شيئا ويتمناه فينذر ثم يصعب عليه الوفاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان لا يحتاج إلى نذر، إذا رزقه الله عز وجل ما يحب فعل الخير من دون أن يكون قد سبق منه نذر، فإذا سبق منه النذر وكان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وحينئذ إذا لم يستطع ندم وتأثر عليه هذا الأمر. فأنصح بترك التسرع في عقد النذر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة ولقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النساء.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر من قصة أصحاب الجنة. يقول تعالى:

0: في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لكفار قريش، ومن أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد والصحة وغير ذلك، ثم حمله هذا على معصية الله عز وجل ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فاستحق بذلك العقوبة العاجلة قبل الآجلة. تخبرنا القصة أن على كل صاحب نعمة أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه النعمة، فمهما اتسعت وعظمت ليست في مأمن من الفناء والمحق الذي قد يزيلها في طرفة عين إن لم يحسن الإنسان شكر الله عليها. حين تعزم على أمر ما فقل إن شاء الله، فلعل فيه خير فيمضيه الله أو شر فيصرفه الله. وتخبرنا القصة ينام الخلق والله وحده الحي القيوم، لا تأتيه سنة ولا نوم، يدبر الأمر والخلق عن تدبير أنفسهم عاجزون. يخبرنا الله تعالى بقوله فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسرون فيما بينهم بالمعصية في منع حق المساكين وعزموا على ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وهو السميع العليم، فكانت عقوبة الله أقرب لهم، فحرموا أنفسهم من نعمة كانت بين أيديهم. وتخبرنا القصة أن الصدقة وزكاة المال تحافظ عليه وتزيد من بركته، وترك إخراجها يزيل البركة، فالإحسان للفقراء والمساكين يحفظ النعم من الكوارث والجوارح بإذن الله تعالى. بعض المصائب قد ترد بعض الناس إلى جادة الصواب وتعيدهم إلى الحق بعد أن شردهم عنها البطر بالنعم. وتخبرنا القصة أيضا على من وقع في ذنب ومعصية فليحسن الظن بالله تعالى، فإنه سمى نفسه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا

0: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، ناسب أن يذكر المصنف ما هي النجاسات وكيف يمكن إزالتها.
1: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل.
2: نعم، أريد أن أذكر لكم أنواع النجاسات الطارئة. النجاسات الطارئة على المحل أنواع، وكل نوع له طريقة في التطهير تختلف عن النوع الثاني. أنا سأذكرها على سبيل الإجمال ثم نذكر كلام المصنف. أول النجاسات الطارئة، الطارئة على الماء، وله طرق خاصة بتطهيره، منها النزع ومنها المكاثرة وغير ذلك. النوع الثاني، النجاسات الطارئة على المائعات، مثل الزيت والخل والأطياب وغيرها من غير الماء، كل ما ليس بماء من السائلات تسمى مائعا، وهذه لها طريقة أخرى في التطهير. النوع الثالث، الطهارات الطارئة على الأرض، وهذه لها وسائلها، منها التشميس ومنها الاستحالة ومنها سكب ذنوب من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، وهي المكاثرة، تسمى المكاثرة. النوع الرابع، الطهارة الطارئة على بدن الآدمي، وهذه يفصلها العلماء في باب مستقل يسمونه باب الاستنجاء، وذكرت لكم قبل قليل أنها قسمان. النوع الخامس، النجاسة الطارئة على الثوب ونحوه، قد يكون ثوبا وقد يكون بساطا على الأرض مفروشا، وقد يكون فراشا يرقد عليه، وقد يكون إناء، وقد يكون غيره. هذا النوع هو الذي يتكلم عنه غالبا في هذا الموضع، قد يكون صقيلا وقد يكون غير صقيل وهكذا، هذا هو الذي يتكلم عنه العلماء عادة في باب إزالة النجاسة عن هذا الموضع، يتكلمون عنه في هذا المحل. انظر ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن، أي على المحل أو على غيرها. هذه الرواية الثانية التي مشى عليها المصنف. سأذكر لكم اصطلاحا، حيث قلت لكم هذه الرواية الثانية معنى ذلك أن المشهور على خلافها، ولن أذكر المشهور اختصارا للوقت. إذن قال: جميع النجاسات على البدن، أي سواء كانت على المحل أو على غيره، أو الثوب وهو النوع الثاني من النجاسات الطارئة، أو البقعة أي الأرض، أو غيرها مثل السيف الصقيل ونحوه. أما المياه فقد سبق الحديث عنها. قال: أن تزول عينها عن المحل بأي طريقة كانت، فليس لها صفة من حيث عدد الغسلات، وليس لها صفة بالمزيل، فقد يكون ماء وقد يكون غير الماء، وليس لها صفة من جهة النية، فلا يلزم فيها النية بل ولا يلزم فيها الفعل، فقد تزول وحدها من باب الاستحالة. والذي مشى على المصنف وهو الصحيح وعليه العمل والفتوى أن النجاسات سواء كانت على البدن وغيره إذا زال عينها فقد طهرت، إلا التي على السبيلين فهي مستثنات لأجل الاستنجاء كما تقدم. وبناء عليه، فلو وقعت نجاسة على الثوب ثم نشرت الثوب وكان الثوب أبيض تظهر فيه الألوان، ثم نشرت الثوب في الشمس، وبعد يومين جئت فلم تجد للنجاسة أثرا، لأن الشمس أذهبت أثر النجاسة تماما، لم تجد لونا ولا ريحا مطلقا، ولم تجد أثر النجاسة ولو بأن يكون الثوب يعني فيه أثر بقاء النجاسة، فنقول قد طهر. مثله البقعة، مثله أيضا السيف أو الأرض البلاط.

0: فالبلاط الصقيل هذا إذا مسحته بالممسحة ولو وقعت عليه النجاسة، وفي الممسحة بلل يسير جدا، ثم أذهب عين النجاسة نقول طهر المحل. وهذا القول الذي أورده المصنف لا شك أنه هو الصحيح دليلا، ولا يلزم فيه غير ذلك، أي غير إزالة عين النجاسة، إلا إذا كانت على المحل والاحتياط على سائر البدن فلا بد فيها من الغسل. طبعا على سائر البدن مثل ماذا؟ رجل وقعت نجاسة على يده، لمس نجاسة، ثم بعد ذلك باشر أشياء كثيرة من المائعات، كان سكب على يده شاي فنظر في يده فوجد أن النجاسة قد زالت لونها وريحها، فنقول طهرت يدك، لا يلزمك غسلها. وهكذا من الأمور على البدن أو على الثوب أو على البقعة، ويكفي فيها المسح إن كان المسح كافيا. إذن هذا على الرواية الثانية خلاف المشهور. طيب، ولذلك يقول المصنف لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا معينا إلا في نجاسة الكلب. وأما الحديث المروي فإنه لا يثبت، الذي نقل عن ابن عمر فإنه لم يوقف له على إسناد عند المتأخر.
1: قال رحمه الله تعالى: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب، في الحديث المتفق عليه.
0: نعم، عندنا هنا مسألة وهي قضية أنواع النجاسات باعتبار تغليظها والتسهيل فيها. فالعلماء يقولون إن النجاسات 3 أنواع باعتبار تغليظها وكيفية إزالتها. فهناك نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة عادية، 3 أنواع. أورد المصنف الأنواع 3 كلها. فأما النجاسة المغلظة فهي التي جاءت في حديث أبي هريرة وعبد الله مغفل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وهي نجاسة الكلب، نجاسة بوله وغائطه وريقه. الحديث انظر معي ورد في ريقه وسؤله إذا شرب، وفي لفظ إذا ولغ، وإنما ألحقنا به بوله وغائطه من باب القياس الأولوي، وبناء على ذلك فنقيس على الكلب كل قياس أولوي، فنقيس على الشرب بوله وغائطه، ونقيس على الكلب الخنزير، فإن الخنزير ملحق بالكلب لأنه قياس أولوي. وجه كونه أولويا أن الكلب منهي عن اقتنائه، استثني منه كلب الصيد والحرف، بينما الخنزير منهي عن اقتنائه مطلقا، وكلاهما أي الكلب والخنزير لا يجوز بيعهما، بخلاف سائر السباع فإنه إذا كان فيها منفعة فيجوز بيعها على إحدى الروايتين. فالمقصود من هذا أن القياس الأولوي أنه يدخل في النجاسات المغلظة الخنزير، نجاسة الخنزير فإنه يجب فيها 7، كما أن القياس الأولوي عند علمائنا يدخل في صفة التطهير كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل 7 إحداها بالتراب، لأن التراب يزيد في التطهير، فمن باب الأولى أنه يقوم مقام التراب كل مطهر أشد تطهيرا منه. مثال ذلك عبر الفقهاء قديما بالأشنان، فإنهم يذكرون الأشنان وهو معروف إلى الآن، وما زال بعضنا يطهر به من كبار السن، تغسل به الثياب، فالأشنان يقوم مقام التراب، ومثله الآن عندنا الصابون عند فقهائنا يقوم مقام التراب من باب القياس الأولوي للقياس المساوي. هذا تسمى النجاسة المغلظة. النوع الثاني من النجاسة هي النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة على مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف نوع واحد فقط، وهو نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح وسيأتي بعد قليل. ما عدا هذه النجاستين، نجاسة الكلب ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، تسمى نجاسة عادية. فالبول من الآدمي، والغائط من الآدمي، والمذي على المشهور من المذهب من الآدمي، كلها نجاسات عادية. إذا وقعت على الثوب فالمشهور عند المتأخرين أنه لا بد من 7 غسلات، والصحيح كما ذكر المصنف أن كل إزالة عين لها بالماء أو بغيره يكون مطهرا. مطهرا.
1: والأشياء النجسة
0: بول الأدمي. هنا قال الأشياء النجسة، بدأ يعد الشيخ الأشياء النجسة وهي أنواع. هنا في الحقيقة أورد المصنف أمثلة ولم يرد المصنف جميعها على سبيل القطع. قال بول الآدمي، وهذا بإجماع، فإن البول نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه.
1: وعذرته،
0: وعذرته وهو الغائط الذي يخرج من الدبر. وقولنا البول بول الآدمي وعذرته سواء خرجت من المحل أو من غير المحل، فلو أنه شق في البطن شق وخرجت منه نجاسة فهو نجس.
1: والدم إلا
0: قال والدم لأنه نجس بإجماع المسلمين، لا خلاف بين أهل العلم أن الدم نجس، حكى الإجماع كبار العلماء كالإمام أحمد وابن حزم الظاهري وابن المنذر وكثير من أهل العلم حكوا الإجماع على النجاسة.
1: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
0: نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعفى عن يسيره، وهو ما فحش في نفسك، ضابطه ما فحش في نفسك.
1: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
0: نعم، قال مثله أي مثل اليسير والكثير النجس. أما الكثير النجس قال فالدم المسفوح من الحيوان المأكول فإنه يكون نجسا، وأما اليسير المعفو عنه فهو الدم الذي يبقى في العروق واللحم، فإنك إذا طبخت اللحم أو أكلته نيئا فإنك سترى فيه دما يكون فوق اللحم في المرق، فنقول إنه يكون طاهر بإجماع لأنه يسير.
1: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
0: كل حيوان يحرم أكله فإن بوله وروثه يكون نجسا، وهذا باتفاق أهل العلم في الجملة.
1: والسباع كلها نجسة.
0: طبعا استثنى بعض أهل العلم الطوافين والطوافات.
1: قال رحمه الله تعالى وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي.
0: نعم، قال والسباع كلها نجسة سواء كانت كلبا فنجسته مغلظة أو من غيره من السباع. وكذلك الميتات أي كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة من مأكول اللحم فإنه يكون نجسا، وغير مأكول اللحم ولو ذكي فإنه نجس. إلا
1: ميتة الآدمي.
0: نعم، قال إلا ميتة الآدمي لأن الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقوله إلا المؤمن وصف الإيمان وصف طردي لا أثر له في العلة، إذ المراد إلا الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس، ولذا فإنه من غسله فإنه يكون طاهرا، والأرض التي يدفن فيها الآدمي هي طاهرة وليست بنجسة.
1: وما لا نفس له سائلة.
0: نعم، قال وكل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في يديه يغمسه ثلاثا فإن في يدي في أحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فغمس الذباب في الإناء يدل على أن الذباب طاهر. والمراد بالذباب في الحديث ليس الذباب الذي نعرفه فقط، بل كل ما ذب عن الوجه، فكل الحشرات التي تطير تسمى ذبابا، فالنحل ذباب والبعوض ذباب وغيره من الأمور التي تطير تسمى ذبابا. دليله ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذباب في النار إلا النحل، فسمى هذه الأمور كلها ذبابا، فكل ما ذب عن الوجه سمي ذبابا. إذن الذباب طاهر ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة، والمراد بنفس السائلة بلغة أهل العصر أي ليست له دورة دموية كاملة، فالذباب والحشرات من هذا النوع كلها طاهرة. كذلك العقرب، فإن العقرب ليست لها نفس سائلة فهذه تكون طاهرة، إلا إذا كانت متولدة من نجس فإنها تكون كالجلالة نجسة لأنها تولدت من نجسة كالصراصير التي تخرج من الكنف.
1: والسمك والجراد لأنها طاهرة.
0: نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان السمك والجراد.
1: قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
0: نعم، هذه الآية دليل على نجاسة الدم، لأن الدم إنما حرم لنجاسته والميتة إنما حرمت لنجاستها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حرم فإنه يحرم الانتفاع به في قصة اليهود لما حرمت عليهم الخنازير، فكل ما حرم أكله حرم الانتفاع به.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
0: هذا يدل على أن الميت الآدمي طاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هذا وصف طردي لأنه قاله لأبي هريرة لما انخرس ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
0: نعم، هذا الحديث أورده للدلالة على أن السمك والجراد ميتتهما طاهرة لأنه يجوز أكلها فتكون طاهرة، وأما الكبد والطحال فإنهما وإن كان أصلهما دما إلا أنها ملحقة بالأعضاء التي ليس فيها الدم، إذ أعضاء الحيوان مأكول اللحم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما فيه دم، وما ليس فيه دم، وما كان فاصلا بينهما. فما فيه دم وهي الأحشاء الداخلية تباح بالذكاة، وبدون ذكاة حرام. فلو أبينت إبانة كأن قطعت رجل أو إلية من حيوان مأكول اللحم فإنها حرام لأنها لم تذكى، ما أبين من حي فهو كميتته. النوع الثاني ما كان من أعضاء لا دم فيه كالقرون والشعر والريش، فنقول هو طاهر من الحي والميتة. النوع الثالث ما كان فاصلا بينهما وهو الجلد، فالمشهور أن الجلد لأن فيه دما لا يكون طاهرا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون من مذكى مباح، وأن يكون مدبوغا. والرواية الثانية أنه يكتفى بالشرط الثاني دون الشرط الأول لأنه ملحق بما ليس فيه دم، لأنه يطهر من الدم. وأما ما يكون الدم فيه مثل الأحشاء الداخلية لأنه يجري فيه الدم فإنه لا يطهر إلا بالتذكية، أو لا يباح إلا بالتذكية.
1: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
0: نعم، لحديث العرانيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب بول الإبل، ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزا على إطلاق، وإنما العلماء يقولون إنما يجوز عند الحاجة إليه، ولم يعبروا بالضرورة، لأن المذهب يرون أن التداوي حاجة وليس الضرورة، ولذلك عبروا بالحاجة. وأما شربه من غير حاجة التداوي فلا يجوز، محرم لأجل الاستقذار، فتساهل بعض الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، فدل على أنها طاهرة أرواثها.
1: ومني الآدمي طاهر.
0: نعم، لأنه أصل خلقة الآدمي. ذكر الدليل المصنف من حيث عائشة كان
1: النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
0: نعم، وهذا يدلنا على أنه ليس بنجس.
1: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح.
0: نعم، هذه هي النجاسة المخففة. النجاسات قلنا إنها ثلاثة أنواع: مغلظة وعادية ومخففة. مرت معنا المغلظة وهي التي يجب فيها سبع غسلات والثامنة التراب، والعادية ذكر المصنف على خلاف المشهور أنها تكون تطهيرها بكل ما أزال عين النجاسة، وأما المشهور فلا بد فيها من الغسل أي إسالة الماء سبع مرات. النوع الثالث من النجاسات النجاسة المخففة، وهي عندهم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ورد فيه حديثان أو أكثر. كيف يكون تطهيره؟ قالوا يكون تطهيره بالغمر ولا يلزم فيه الغسل. عندنا إسالة الماء على المحل والتطهير له ثلاث درجات: نضح، وأعلى منه غسل، وأعلى منه دلك. الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه، مثل أن تكون النجاسة على الثوب ولا يمكن إزالتها إلا بالدلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها: اعكصيه، وفي لفظ حتيه، فلا بد من الدلك حينئذ، ثم يأتي بعده الغسل. إذن الدلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه. الأمر الثاني هو الغسل، والغسل هو الإسالة، بمعنى أن يصل الماء إلى المحل الذي يراد غسله وينفصل عنه، لا بد من الفصل. والوضوء كله غسل إلا مسح الرأس والجبيرة والخفين فإنه مسح، هذا يسمى غسل. أقل من الغسل النضح، والنضح عرفه الإمام أحمد بأنه الغمر، بمعنى أن تعم المحل بالماء ولا يلزم منه انفصال الماء عن المحل، وهذا في بول الغلام. فلو أن غلاما بال على ثوب فطريقة غسله أن تصب عليه ماء فينفصل الماء عنه، وطريقة نضحه أن تغمره بالماء وإن لم ينفصل. بعض الأقمشة تكون ثخينة وثقيلة، فإذا كببت عليه ماء فإنه لا ينفصل، هذا نسميه نضح وليس بغسل. ولذا فإن النضح تخفيف من الله عز وجل، ورد في حديثين: حديث بول الغلام ورد في المدينة، ولكن المشهور أنه خاص بالأول لأن الثاني في إسناده مقال عند بعض أهل العلم. إذن هذا من باب التخفيف. هناك أمر رابع هو المسح، والمسح لا يكون إلا في التطهير من الحدث،
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
0: نعم، هذه مسألة مهمة في التطهير. ألم أقل لكم إن التطهير بثلاثة درجات؟ أريدك أن تحفظها. من يجيب، من يذكر لي الدرجة الأولى العالية أو الدنيا؟ تفضل يا شيخنا. قبل صاحب القلم. النضح وهو لا، ليست إسالة، وإنما غمر المحل، غمر المحل بالماء، غمره كاملا، لأن بعض الناس يظن أنه الرش، لا، المراد به غمر المحل، كذا فسره أحمد. الثاني يا شيخنا أعلم منه، الغسل وهو إسالة مع انفصال الماء، لا بد من الانفصال، إذا لم يكن انفصال فليس بغسل. متى يكون النضح يجزئ وكافي؟ عند فقهائنا في موضع واحد، وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وعلى الرواية الثانية أيضا المذي، لأن فيه حديثا. الغسل في سائر النجاسات سواء قلنا بعدد أو من غير عدد. النوع الثالث من التطهير الدلك، بأن يجمع بين الغسل مع الدلك، سواء بيده أو بآلة أو بإظفره أو بجمع بعضه على بعض ونحو ذلك. متى يكون الدلك واجبا؟ عند الحاجة إليه، بمعنى أن النجاسة لا تزول إلا به. واضح؟ أعلى درجة ما هي؟ الدلك. لو أن نجاسة وقعت على ثوب فغسلته بماء فقط فزال عين النجاسة، طهر أم لم يطهر؟ طهر. إن بقيت فيه نجاسة نقول ماذا؟ يجب مع الغسل دلك، اعكصيه، فيجب الدلك. فإن دلكت وغسلت معا ولم تزل كل النجاسة بل بقي بعض ريحها وبعض لونها، هل يجب أن تأتي بصابون أو أن تقرضه بمقراض؟ نقول لا، يعفى عنه. إذا متى يعفى عن أثر النجاسة؟ بعد الغسل والدلك، فما بقي بعد الدلك والغسل يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خولة بأن تدلك ثوبها، بأن تقرصه ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت مع غسله، قال: ولا يضرك أثر الدم. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن الدم نجس، لأنه مطلق في الدم سواء كان دم حيض أو غيره.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء.
0: نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الوضوء وصفته، وعادة العلماء أنهم يريدون صفة الوضوء الكامل، ثم بعد ذلك يبينون المجزئ منه،
1: وهو أن ينوي رفع الحدث.
0: نعم، بدأ أولا برفع بالنية، والنية قيل إنها شرط وقيل إنها واجبة، والمعتمد أنها شرط وليست بواجبة. قلنا إنها شرط، لما؟ لأنه يجوز أن تتقدم على أول العمل، ولكن يلزم استصحابها في أثناء العمل كله، فهي شرط لجواز تقدمها على العمل، فالنية شرط للوضوء وليست واجبا فيه. ما هي النية؟ قال: هي نية رفع الحدث، بأن يعلم المسلم أن هذا الفعل الذي يفعله يرفع حدثه، هذه هي النية، ولو كان غير مستحضر الحدث. فإن نوى رفع الحدث ولم يعلم أن عليه حدثا ارتفع لوجود النية. نعم.
1: أو الوضوء للصلاة ونحوها.
0: نعم، أو أن ينوي بالفعل إباحة ما يشترط له رفع الحدث، كأن ينوي بالفعل إباحة الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن ونحو ذلك، فحينئذ يكون قد نوى الوضوء. ولذلك فإن بعض الناس قد تشكل عليه مسألة النية فيقول: نويت الوضوء أو لم أنوه. نقول: خروجك إلى المغسلة التي تغسل أو تتوضأ منها، الحنفية الماء، هذه هي النية، لأنك نويت أن تفعل هذا الفعل ثم تذهب للصلاة، فنيتك موجودة.
1: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها.
0: نعم، قول المصنف شرط لجميع الأعمال هي شرط للإثابة وشرط للصحة. أما كونها شرطا للإثابة فلجميع الأعمال بلا إطلاق بلا استثناء، فكل الأعمال يثاب عليها المرء إذا نواها. وأما كونها شرطا للصحة فإنما تشترط في أفعال في الأفعال دون الترك، فإن الترك لا يشترط لها النية لصحتها كإزالة النجاسات، إذ إزالة النجاسات من أفعال التروك، فمن كان معه ماء فسقط الماء من يده على نجاسة فأزالها زالت النجاسة ولا تشترط لها النية. بقي عندنا مسألة وهي الكف. مر معكم في كتب الأصول أنهم يقولون إن الكف فعل، ومثل الكف الإمساك في نهاية رمضان، فإن الإمساك في نهاية رمضان ليس تركا وإنما هو كف وامتناع، فلا بد فيه من النية، وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم عنها في الروضة وغيرها.
1: لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
0: نعم، إنما إن دخلت عليها ماء الكافة فتكف عملها فيرتفع اسمها وخبرها معا، لكن هذا الكف لعملها يزيد معناها، فإنها تفيد الحصر، إذ صيغ الحصر أربع عند علماء اللغة، منها دخول ماء الكافة على إن.
1: ثم يقول بسم الله.
0: قال ثم يقول بسم الله لحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن ضعف إسناده إلا أن العمل عليه، قاله أحمد، قال لا يصح في ذلك حديث لكن العمل عليه. وهنا فائدة، أن بعض الأحاديث تكون قد وصلتنا بإسناد فيه مقال لكن العمل عليه، إما لإجماع مثل حديث نهي البيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فإذا الإجماع على العمل به كما قاله أحمد، أو لأجل عمل جم كبير من الصحابة مثل هذا الحديث فقد عمل به عمر رضي الله عنه. إذن فقوله ثم يقول بسم الله للحديث الذي تقدم فهو إما مندوب أو واجب البسملة.
1: ويغسل كفيه ثلاثا.
0: نعم، وغسل الكفين ثلاثا ندبا، فيندب أن يغسل كفيه ثلاثا لأنها لم تذكر في الآية، إذ الواجبات في الوضوء الفروض الأربعة المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
1: ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات.
0: نعم، المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، ولا يمكن غسلهما إلا بالمضمضة والاستنشاق، فيكونان واجبين، ولذا فإنها داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فيما نقله أصحابه كعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة إلا وقد تمضمض واستنشق، كما أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فقال إذا توضأت فاستنشق، فدل ذلك على وجوب الاستنشاق والمضمضة. طيب، عندنا مسائل. المسألة الأولى أن الواجب إنما هو المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فإنه سنة وليس بواجب، لأن الاستنثار من التوابع، والتابع ليس لازما وجوبه عند تحقق الأصل، فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. إذن الاستنثار سنة وليس بواجب. ينبني على قولنا إنه سنة وليس بواجب أن نعرف الحد الأدنى المجزئ في المضمضة والحد الأدنى المجزئ في الاستنشاق، الذي من فعل أقل منه لم يصح فعله ولا وضوءه إلا عند العجز. الحد الأدنى من المضمضة قالوا هو فعل اثنين من ثلاثة، وهو إدخال الماء إلى الفم وتحريك الماء فيه ومجه، فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فقد بالغ في المضمضة، ومن فعل اثنين منها فقد فعل الحد المجزئ من المضمضة، لأن من أدخل الماء إلى فيه ثم مجه من غير تحريك سمي في لسان العرب قد تمضمض، كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حركه وابتلعه سمي كذلك قد تمضمض، لكن من فعل شيئا واحدا بأن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه فإنه في لسان العرب يسمى شربا ولا يسمى مضمضة. ونحن عندنا المقدرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقدير شرعي فإن نرجع إلى لسان العرب، فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العرف، هذه قاعدة معروفة عند علمائنا. وهنا رجعنا في حد المضمضة إلى لسان العرب. إذن عرفنا المضمضة. الأمر الثاني الاستنشاق. الحد الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف بأي طريق كان، ومن أقل ما يكون إدخالا للماء أن يجعل في أصبعيه بللا أو في منديل بللا، ثم يجعل هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يخرجها، هذا يكفي في الاستنشاق. جاء ذلك عن مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس رضي الله عنهما وهو مجزئ، فيكون الحد الأدنى في الاستنشاق ذلك. أما الحد الأعلى في الاستنشاق فهو الجمع بينه وبين الاستنثار، فتدخل الماء ثم تخرجه، كما أن من صفة الكمال فيه أن تستنشق الماء بأنف بهوائك بالهواء بسحبه، كما أن من صفة الكمال فيه أن يصل الماء إلى آخر ما لان من الأنف، كما أن من صفة الكمال فيه الهيئة بأن يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة بإدخال الماء قبل الاستنشاق ثم يكون الاستنشاق والاستنثار، ثم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعده، فيكون تقديما للاستنشاق على المضمضة بهذه الحال. لعل نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.

مجنونه وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحمل

أشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهل

0: وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الواقعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور غافر وفصلت والشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور غافر وفصلت والشورى.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه. ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة. الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما، وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به، والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، رواه البخاري.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3:00
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين قد يسابق إمامه، وعجبا كيف يسابقه وهو لن يسلم إلا بعد سلام الإمام. وللمأموم مع إمامه أربع حالات: الأولى المسابقة، وهي أن يركع ويسجد قبله، وهذه حكمها أنها محرمة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وحكم الصلاة باطلة إن كان عالما ذاكرا، فإن رجع وأتى به بعده فصحيحة. الحالة الثانية الموافقة، وهي أن يوافقه في الركوع والسجود ونحوهما، وحكمها مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا، أي بعده مباشرة، إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد لو وافقه فيها، وكذلك لا يوافقه في التسليم. الحالة الثالثة التأخر عن الإمام في الركوع والسجود ونحوهما، وحكم ذلك إن كان لسهو أو عدم سماعه فيأتي به ولا جناح عليه، وإن كان لغير عذر وكان ملحوظا ففيه تفسير لأهل العلم، وقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة. الحال الرابعة وهي أن يركع ويسجد بعده مباشرة، وهذه هي المشروعة التامة، فلا يركع ولا يسجد حتى يستتم الإمام راكعا أو ساجدا. ويقول البراء رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. متفق عليه. ومن التنبيهات أيضا أن جميع التكبيرات في الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، إلا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، فهي ركن، وأما تكبيرات الانتقال فواجبة. وهذه التكبيرات للانتقال يخطئ بعض الناس في زمان لفظها، فالواجب أن يلفظها بين الركنين حين ينتقل من ركن إلى ركن، بينما نسمع بعض أحبابنا يلفظونها بعد أن يصلوا إلى الركن الآخر، وبعضهم ربما قدمها، وهذا خلل، لأنه إذا قدمها أو أخرها فقد لفظها في غير موضعها الشرعي. وسبب هذا الخلل هو السهو أو الجهل أو عدم الاهتمام، وبعض أهل العلم يشدد في هذا فلننتبه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الأحقاف حتى سورة الطور.

الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الأحقاف حتى سورة الطور.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: يا الله.
4: آيات العقيدة.
5: آيات العقيدة.

0: آيات العقيدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.